انا بلوتي ايه انا بلوتي سيسا سيسا اوكي ميرسي بونيير سو بلا تاندي نوتو كيبوديس نوتو مايسترو ويلير maintenant écoutons ensemble.